ديك اللي ما تيسالي ديك اللي ما تيسالي ديك اللي ما تيسالي ديك اللي ما تيسالي ديك اللي ما تيسالي ديك اللي ما تيسالي ديك اللي ما تيسالي ديك اللي ما تيسالي ديك اللي ما تيسالي ديك اللي ما تيسالي ديك اللي ما تيسالي ديك اللي ما تيسالي ديك اللي ما تيسالي ديك اللي ما تيسالي ديك اللي ما تيسالي ديك اللي ما تيسالي ديك اللي ما تيسالي ديك اللي ما تيسالي ديك اللي ما تيسالي ديك اللي ما تيسالي ديك اللي ما تيسالي ديك اللي ما تيسالي ديك اللي ما تيسالي ديك اللي ما تيسالي ديك اللي ما تيسالي ديك اللي ما تيسالي ديك اللي ما تيسالي ديك اللي ما تيسالي ديك اللي ما تيسالي